شوف الثلاثي اللي تلمت السوق، شوف داك السمك المول الشمالي اللي كان كنقول راه شي ناس ماشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يزيد، راه غادي يعطيو واحد

نشوف اللي تيمتسيسة اللي تيمتسيسة السوق نشوف داك السمح المول الشمال ديال الكرة ونقول لها شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد